باش مالوان ناموسا عند رسول الله باش مالوان ناموسا عند رسول الله.

0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضا من دعك وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أصحابه الغر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله من سماء لقب كل الخير وانتقوا عما نهاكم وهل فلم أن الله قد أمركم أمرا بدا به بنفسه وسنى بملائكة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتبصرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله يذكركم وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا من فضله فلا تكفوا أكبر الله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

long, like long, long. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. السماوات والأرض ولا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك سبحان الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.